0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. توتر جديد في الشرق المتوسط بعد مضايقة تركية لطائرة وزير الدفاع اليوناني نيكوس دينديس وزير الدفاع فرنسا وهولندا أثناء تحليقهم في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية في طريقهم إلى نيكوسيا المشاركة في الاجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع. مصادر أوروبية أكدت أن مقاتلتين تركيتين من طراز F-16 تابعتا الرحلات الأوروبية من مسافة آمنة من دون تسجيل أي اعتراض مباشر أو مناورة خطرة. ورغم ذلك أثر الحارس قلقا في العواصم الأوروبية، خصوصا أنه يأتي في لحظة حساسة من العلاقات بين أنقرة وبروكسل، وجميع الطائرات هبطت بسلام في لرنقة، فيما تستعد اليونان وقبرص تقديم احتجاجات دبلوماسية، بينما ينتظر صدور موقف رسمي من الاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة. تتواصل حالة الاستنفار الأمني في كل من قبرص واليونان بعد التطورات الأخيرة في عملية أودين الأمنية، حيث تكشف التحقيقات عن وجود شبكة منظمة يعتقد أنها تقف وراء الموقفين المتهمين بالتخطيط لاستهداف إسرائيليين. الشرطة القبرصية بالتنسيق مع أجهزة أمنية أجنبية تواصل تحقيقاتها بسرية تامة في يقع 4 فلسطينيون رهن الاحتجاز، شابان يبلغان 32 و38 عاما، يعتبران الشخصيات المحورية في القضية، إضافة إلى مشتبهين آخرين يبلغان 54 و57 عاما. وفي أثير، نفذت الاستخبارات اليونانية والشرطة المضادة للإرهاب عملية أودين فجر السبت، حيث ألقى القبض على فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما، كان يعمل في فندق وسط العاصمة. وفي شقته صادرت الشرطة معدات مخبرية وأدوات يشتبه بأنها كانت ستستخدم في تحضير مواد كيميائية، إضافة إلى طلبات شراء مواد لم يستلمها بعد. وسيمثل اليوم المتهم أمام القضاء اليوناني. وبدأت السلسلة الزلزالية شهدت اليونان يوم أمس الأحد حالة من الاستنفار بعد تعرض جزيرة أفيا لسلسلة من الهزات الأرضية المتتالية التي أثارت القلق في المناطق المحيطة، بما ذلك مدينة أثينا المجاورة. وقد وثق معهد أثينا الجيوديناميكي وقوع زلزالين قويين في غضون دقائق معدودة، شكل هذان الزلزال ذروة هذا النشاط الزلزالي. وضرب الزلزال الأول بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 6 كيلومتر جنوب غرب منطقة بروكوبيو بجزيرة أفيا بعمق بؤري، لهذا الزلزال 14 كيلومتر. وفي تصريحات لقناة إرت نيوز، أوضح مدير الأبحاث في معهد الجيوديناميكي أن الهزات وقعت ضمن صدع معروف يقع خلف جبل كانديلي، وأكد أنها منطقة بؤرية غالبا ما تشهد مثل هذه المقادير من الزلازل. وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التعديل الدستوري الذي تقترحه الحكومة أنه خطوة ضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشددا أن هذه المبادرة غير مدفوعة باعتبارات انتخابية. وفي منشور الأسبوعية لوسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الأحد، قال ميتسوتاكيس أن الإصلاحات التي اقترحتها حكومته المحافظة التابعة لحزب الديمقراطية الجديدة قد تبدو بالنسبة للبعض، مضيفا أعتقد أنها ضرورية لبلد يرغب في التطلع بثقة إلى المستقبل. تعد اليونان تشريعا لفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح رأس المال الناتجة عن العملات المشفرة، كما أفاد مسؤولان حكوميان مطلعان لوكالة رويترز، وستبلغ كما ذكرنا 15%. أعادت اليونان رسميا لقبرص 48 قطعة أثرية من مجموعة خاصة في اليونان. حالة الطقس سيكون صافيا عموما اليوم الاثنين مع ظهور غيوم عابرة مؤقتة فوق المناطق القارية، الرياح الشمالية تصل إلى 6 بوفورت، تتراوح درجة الحرارة في أثينا بين 20 و31 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 19 و30 درجة مئوية.
1: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، سنقترب منكم أكثر.
3: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.